0: E terminiamo questa puntata con l'ultima dedica che arriva da parte di una compagna.
1: كنسلم على كاع الاولاد والبنات اللي كاينين مشدودين في الحباسات اللي كاين مشدود في الحبس ديال تورينو والمهم اي واحد اللي كاين مشدود وهي واحده اللي كاينه مشدوده في الحبس في الحباسات ديال الدوله ديال هذه الدوله العنصريه اللي اكثريه بغات الاولاد والبنات اللي ما عندهمش اوراق واللي المهم واخا تيكونوا عندهم الاوراق ما غاني يحيدوا لهم الاوراق اكثريه باغيين هما يكونوا مشدودين في هذه الحباسات باش يرجعوهم لبلادهم وكنسلم على كاع اي واحد اللي دوز الحدود اللي كيحاول كل نهار يدوز الحدود ديال الدولة والمهم كنسلموا عليكم بزاف وكنتمنوا تكونوا حرين وتكونوا حرين تجيو فيما بغيتوا وكنتمنوا حتى واحد المهم ما يكونش مريسكي حياته فهاد الدواز ديال الحدود داكشي اللي وقع اللي شفناه وقع في السيوطة وفي ميليا راه بقى فينا بزاف شحال من واحد مات تما شحال من وحده ماتت تما وبقى فينا داكشي اللي وقع تما ولكن حنا عارفين بان القوه اللي عندكم راه القوه ديال العرب القوه اللي باغين يكونوا حرين اللي ما باغينش الحكومه تهدد فيهم والبوليس يتهدوا فيهم وكنسلم على اي واحد اللي كان مشدود في تشيبيري في اي تشيبيري في الحبس الوراق الحبس كيقولوا لي تشانترو كنسلم على اي واحد اللي كمشدود تما يلا دابا شي ايامات مات واحد الدري في التشيبيرا ديال بوتينسا والدراري اللي كاينين معاه كيهضروا عليه باغين داك الشيء يخرج ولكن حتى واحد ما كيهضر على والو الصحافه كيهضروا على غير على البوليس اللي مدوزي العذاب تما لداخل ولكن حنا عارفين بان البوليس راه ما لافو ديالو بان انتم كاينين داخل لافو ديال البوليس ديال الحكومه اللي باغاكم تما كنسلموا عليكم بزاف وكنتمنوا نشوفكم كلكم حرين.
0: E la compagna ci scrive anche che questa è una dedica in arabo, in solidarietà a chi con coraggio si ribella e lotta per la propria libertà, dentro e fuori le mura di una prigione, contro la violenza razzista di Stato, polizia e istituzioni, tutto il sostegno va a chi attraversa le frontiere e non si piega al razzismo e alla prepotenza di chi inneggia la remigrazione e di chi verbalmente o fisicamente prova ad attaccare la libertà di movimento. Solidarietà anche a chi si trova recluso o reclusa nelle mura di un CPR, prigioni che continuano a uccidere, come è successo qualche giorno fa proprio in quello di Potenza. Libere tutte, liberi tutti, urria.

ركعتي اللي بغى يركع انا غير نقدروه ماشي جاي نقصفوش عليا الطير حبيه الوالدين نقصفوش عليا الطير حبيه الوالدين انا تنقدر اي واحد وخير يركع علاش حيت الارض عارفه تتركع

انا جيف بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه اختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو.